شكراً شكراً حبايب قلبي حبايب يسعد مساكن جميعاً بس الحسكة حسكاوية وجزراوية ولبنانية على راسي على راسي الكل عيوني قامش لي طبعاً وحلب سوريا كلها معقول طيب بدي اقول ثانك يو ميناس حبيبي خجول شوي ميناس معلش اسمع له زغفه اللي جمعنا هالجمعه الحلوه هاي حبيبي ميناس شكر خاص مني ومن ميناس هاي على القافيه لاذاعه صوت الشباب ثانك يو اسمع له زغفه اخ يادي وحواره يادي

0: وفهذا قلبي ايش انت انت الهوى لعمري انت الهوى لعمري وشمس حياتي
1: يا ريت اسرتو كان ساينرز